0: تسمع لهم
1: رجزا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله pada hari ini, hari Sabtu, insyaAllah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf, Kota Ambon, untuk melaksanakan sebuah rangkaian kajian muhadharat dalam program daurah kali ini. Tema kajian kita pada hari ini adalah salah satu tema penting yang merupakan salah satu aslun min usul al-manhajis salafi wa aqidati ahli sunnah, salah satu pokok dan pondasi paling mendasar dalam al-manhajis salafi dan akidah ahli sunnah, yang selalu ditekankan baik di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim, begitu pula sangat ditekankan berulang kali di dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu juga para sahabatnya, wasiat demi wasiat mereka terhadap antar sesama mereka para sahabat, atau wasiat para sahabat terhadap murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Begitu berlanjut juga wasiat ini kepada murid-murid mereka dan sambung menyambung hingga hari ini, yaitu kewajiban dan urgensi kembali dan rujuk bertanya dan meminta fatwa kepada para ulama, yang mana mereka itu adalah lentera yang menerangi perjalanan umat ini. Para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah dari hamba-hamba Allah yang memiliki khasyah

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الصحف الغلال الذي